0: يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
1: 97.3 رحمة راديو
2: السلام عليكم ورحمة الله za sauri tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin professor malam umar sani fage akram kallah bismillah
3: bismillahirrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: البشر كما يقول تاك لنتشر الرابع تلفزيون فرنسي الأمة
1: سيشير كما ينشاء أنسر واتاك أنقفة دعي تنسى دقن قدن كما كما تصار فري تي في زوى تصار نات كوم سات إذا زاكو إيا كلان قاية تشير يشير يمو أكا نات كوم سات ألمبا 12730 horizontal 26249
2: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV farin cikin al'umma
0: tare da ku a garin ku
2: kuma domin